من عندي يا نمبي ام بم دا تاخشي نمتل او ماتشي رمبي تاخش بايول تاتي نمتل اوتش تندي ابتندي امرتي تاخش تاخش تا ايربش تا ترو تاخش كامبلي كوتي اونش كواتي اونش اونجلي من عندي يا نمبي.